تمشط شعرك جنابي خد المتجوز سبت العزابي وزكن عزابي يا عز حبابي وزكن متجوز يتجنب غادي لا لا لا لا لا لا لا لا